bem. يا ميسة سكين ده السخة كم بيجو الكوالك تديوس رقشك كيف ويلت لأوراسيون تويرك أسلم لك ترسان رقشك دوس ويلت لأوراسيون تويرك أسلم لك ترديوس إيني كمر أمر كترسان Man se kenda soha maya. Y le bebé y se kenda soha maisa. Me al cherdió. Canat que sachra pensar. Canat rajlom que kushavik. Canat lo. Perché mi ciao a chale se caia con la ilcter dios nikpatne lecciones a pastica la pastia se garabe sobre lo que te cual cher dios

الويل اسبيريت سانت كو اخ كك استك اوش او كك استك اوش كساشترا ولما كتر ديوس اني كتنكيو ايكبر اوبرا بوك كتر سانتو من سكين دا سوخة مايا مالي كتر ديوس تغني كبانيس كتر ايا دي خويا باخ otra vez que vuelo en vivo que el Espíritu Santo otra vez que vuelo en vivo chatok ilo el cual escuchar Dios chatok ilo el cual escuchar qatad oye con excedente crack con aigar chuerak aslamal escuchar Dios تقالي كتر سانتو ايادا تشوكولم تغاني كولو ان بيبو تغاني كولو استبوراما ان بيبو تاتوك الو الكوال تاتوك الو الكوال Allá con mi cal crack con aigar.

وسيمبري تشقاك قيتي خوات شالالك ومومنت مش سولتي تي ميري ارمان ونقياتش كي بالاتيك انتوسي يسامخ بي يتشعوم بي ورسي مناق واتشالاش كيسقا ماس كيوش تابخو اشكا تشعون تا برو سي مناق منخو واتشالال توسي تشاني كي بي خاتشالاش ويين وستا وانا كم بلاسر عمر كيم اشان كيسقا بالاتيقا نتيقاتي جوخ كان نخ كان امين ينا قوة جلال كاقصيخوي